0: Na temat następnego dźwięku nie wiem zbyt wiele. Jest tylko napisane, że został nagrany w centrum Gazy.
1: Thank you. ما فيش حلول جذرية إلا بشغلة واحدة، يخرج الاحتلال. يخرج الاحتلال، لأنه ما دام في احتلال، ما دام ليس
2: جذرية. إيش؟
3: ليش بحاجة؟
4: ساعدني
2: يا عمي، انا اعمى. مين نادى عليا؟ ساعدني.
5: زعتر بلدك من الجبل.
6: سمعونا ذكر الله يا عباد الله.
5: يلا ذات البلد بلدية كثير الجبل.
7: Thank you. يلا يا توما بلدية
8: يلا
6: يلا توما يلا توما بلدية يا توما بلدية يا توما يلا توما
7: نحن بلد عشيق نحن بشكل نحن بلد عشيق نحن بشكل نحن بلد عشيق نحن بشكل نحن بلد عشيق نحن بشكل
8: الحين وصل سيروح لك خير
9: واحد عين الجاي خلاص
6: يلا يا توما بلدية توما بلدية توما
9: كيلو ونص
6: 14
9: شهر حتى شيء
10: واحد للهواء.